بجسد أنا الروح تتشوق للرمل والصبر محصرة بكلمات ما بتعبر عززوني بالفخر علموني من قبل إني غريبة ببلادي بالناس ضايعة ولباقي الناس أنا ناسي أصلي 25 سنة لفها ماليش هوية ماليش في السياسة بس حياتي سياسية